الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرأ

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة.

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى ياللي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة